الله إرادة كربنما إكلانج فيوا إهن إبسيتشكا تمام منبس أدي تمام منك كابا فإنبس ألوك من نقليه أدي إكلانج إنجي مكان لا إبس إتش تمام من حرام كوشن نهديمه إورنج كريج ميهم بس كانتا كولي هما إفدين فه بيام وجنوا إبوا منوي رسولنج مچا ويهيه

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: إيرن أنيال موفا الله تكا هجر كل ميهن هما كشورم دنيا غاوس إيرن أولين رنغل وزن تمن رسخلانج دبا حشيمي أدي هما كشورم آخرتك درم ما بودي إيرن إكن دننا مايه.

الله وحي قربي تيبا ميهم دي إلهم واكما قبول نكراشي هما كشورم اكلانج واكن كشوري اكو انت كلانج كمبي فهي تيبا ميهم هميكني تمن رسكلانج بيروت واشي

لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله

صف ترتیب کروا. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إمها حمد سنا تعريف حق وجن وني أره شيه الصاهر وانت الله سبحانه وتعالى من الله فيها و حق وجن ألوكم وبيهن إله كنوا كم ألوه كيفان هم كشورون محمد كفاني إكلانج ألا كم شا رسولا كم ألوه كيفان من الله إكليك فانا صلواتا سلاما بركة لبوان ديف مي صلواتا سلاما بركاتك إكليك فانوك آل أصحابنا قيامة الدان دين هيوغتك إبيك دون التباويها بيك شامل قربان ديف يفه دني مين الله قال تكوني أهرن أميل نفس شاتي أم تكون مين الله بروة تقوى ورم وصية قران مين الله وحيك ربا فوا بس فلق مانا قاوي تيباميهم الله التقوى ورواشي أي تيباميهم ننغرنا دفانته أي كم كم ملدن وديكم وارس كلانك مسلم أخونا أختنا ميادكي بركات الأضحى دوس ميادكي ملي أهر تريغا أنان أم ما دوس تغترين دوه إيدوغا مسلمنا مان الله دفي نعمتك الشكر وريب جينا جينا إن تكبير كيا علمكي غدا وغن وسنة ميغتون حج مسفشو مايكو إمهو كتير وانا دوهو كنيلا جي مغتكا بازار تكوغا أدو هرقو التكبير كن سنة فكين في مان الله إبيك لن الرسول لفي ابن عمر غفانا أبو هريرة غفانا حج مسفشو مايكو بازار مچن نکمے وڈاگن أدو هرقو التكبير ودالوه ميسكم إدبيك لنگ فحيبلن تكبير كيا كمغا إمام بخاري رحمه الله رواك ربافاوه عرفات دوه فتسلمادهم فشكين أيام التشريوغ تيمنا دوه عصر نمادا هميا تيمنا دوه عصر نمادا هميا كم فرض نمادك فهوغا تكبير كيون سنة وغن و مسلم أخونا أختنا أضحى إيدوغا كتلوه أضحياء مان الله خليل إبراهيم عليه السلام إكليك فانوغ داريكالون إسماعيل عليه السلام ويوڑاگ قرباني غمتين هندان آكد إبراهيم عليه السلام امتحان قرب ومتكا لبوتي داريكالون إسماعيل غفان قربان قرب ومن مان الله إبراهيم غفان أمر قرب أمر فلان إكليك فان مان الله كيام وڑاگ منورا داريكالون مان الله أمر فلا بولن بيوي منورا بابا فلا كتري وڑاگ بابا فلا كتري وڑاگ منورا بودوكان ميهادسائن هاموه ادفاء كالونن امرو كرفونا كانت كرفونا عزم كانت علوفا اكا من عوصفكين هدو اكا من اشارة كرفوا مان الله وحي كرفوا فاوه فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ما نيفه ادبفاكلون الله بولن باك يمن في اداريكلون نكري وتبيف في هندو تمن رسكلان اكليك فان النداء في ما ابراهيم فان هم كشورون كليك فان هو فهم فلو تدك رب فيم احسان ترينن هم كشورون تمن رسكلان جزاء دفني افدين هم كشورون مي فالو بيام وغن وا امتحانكم كشور ادي قدر بودوگم وا ذبیحای ایبئی کتلوانے کمبلی دیوا تیمن رس کلاں اکلے ایک فان سلام ایک کرے ویمے مسلم اخونا اختنے
ضحيّا كتيلو مكي إبراهيم عليه السلام ملتك علوك مكفي فدين إسلامي شريعتك أبس إكم وني غدا بجيم وا سنة إكم وا لفافا مان الله رسول لبي أنس كفانك أريهم ربا بجيم وي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ماني نبي صلى الله عليه وسلم هدو كليا كلو كلا هيمني دي كمبلي اضحيا غوتوغا قتل في اكليك فان دي كمبلي اريك باب ووا ايك كندراغا فان پول علو بسم الله الله اكبر ودالو اكليك فانوغ اي پولون ادي بكري قتل في منظر تمن كليك فان دي كبداغا تيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد مسلم اخونا اختنا عيد دو هكي مولي اهر غاوس انان ام ما دوس كما بين المرين دك ودا غنوا ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ماني همك شورم ماين الله حضرتك ام ماتي وري غوا دو هكي عيد دو هي دن يا جهن دو هي مي دو هوگه مايكما ماتي وري كما اكوس عيدوگه دوستكك مسلمون كاب وفا فالكو كوليور كولين گوي دوستك نموس عيد فاه كرمگه نموگا مي هون فرسار كرما ملامه كرما انهنون فيرهنون هدون گلما فيرهنون انهنون هدون گلما دجينسو مسوني بگين كوليور كولما مكان كمن درهلي وانجه أدي عيدوك أمها حركات انتظام كرا فرائتكم مان الله بروتي بي إسلام دينا فشورا كنتتكا إهن دين توك شعارتكا إقبوا كنكم درهلي ومكي واجبك كن هدان كرا عيدوك أفا فعل كرا إيرو إسلامي ثقافة خلاف إسلامي شرعي منغن نفت أمها كنكم درهلي ومن سيحة تريوان مسلم أخونا أختنا عيدك مل إسلامي أمي ekamu ge ofaluga baveri ofak faal kuran je duwasake rajje ge ekeki sina aita hua masakke kuramunda bidesi muslim akhunna ukhtunna eeduge tahniya kiya eeduge ofaluga akhunna ukhtum ves baveri kura baveri kure aharenge aharmenge amam vettega midwas faaha kurairu islami ummatuge bayaku nuhanu nikameti haluga tibikam ves handa natta nula naslu natta lumuge biruveri kasul amtaka hahunukama hiyavehikamen neng etan has muslimune duniyege eki kankoltauga tibikam handa kore mi mativeri duahuge ufa aharmen faal kora iru e ahunna ukhtunna heo dua kon nasra kamyab devato dua kore muslimunge emme ورغد هتيارك دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا Ahem.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واخشوه، فقد قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حمده لي عالم تغوير ما إن الله إكلانك في أبا حقوك إن ألوكن كريوهن إلهك نواك مشا إكلانك بابريك نواك من ألوهك من محمد فاني ما إن الله علاك مشا رسولك من ألوهك من إكليك فانوك مجشا إكليك فانوك آلنا أصحابك مجش صلواتا سلاما بركة اللفان ديب مي صلواتا سلاما بركاتك إكليك فانا ريبتي قطوة تباويها إمها ميستكم شامل قربان ديب مسلم أخونا أختنا أهرنك أميل نفسشات يا إمتكنا مان الله التقوى ورم وصية قرآن إكلانك وحي قربا فاوا بس فلك مانا قاوة رتك أهل ورين إيمان و تقوى وربي نما هم كشورون ودننا بمون تمرس كلانك أهرنك مچا بركاتك مغتن حلوة دفيمه إهنك مكو أهرن دك قروه دن أهرن هودا ولن عمل تكتكا تمن رس کلانگ کوفا گعذاب ہوں اے اورنگ ہپے بھی میں مسلم اخننا اختنے اہرمین امین انگینن نائے فرہنوں مسکلن نائے کڑکو دیں جماوے میتی بھی بڑو جماعت بلا وسنا ادھی اتم ملین مسلمون جماوے تی بھی مکہ گے متویر بھی مبلا قیام دو ہوں مین اللہ در مین اللہ کے دربارا حاضر ہوئے محشر کے میدانوں کا کلتی بے دوس Kolat tibe ne dua semating handaan nuwe hiye. Eta million mele durung miadu fennang iruhuriru miadu mihsas kuramunda huna. Ya mai dua mahsharu ke maidanuga misakunge bola kayat kavure iru kari fawa hindu misakun tibe ne halata eduho ke biruverikang handaanak gine. Mi jamaatun vakiumuge kuring ekaku anekaku maafko. Hitta saaf kurmae ko salaang galaang kong hinitumwe boda kama kibruveri kama hasadveri kama nuniyailum fada neggani kankan timai kibaga huri nama ekankan hitum filwala emihegge hituga kibruveri kamuge zarrege mimwar huri mihaves suwaruge nuwannaane kama sahha hadis tauga aswawe adi salaamain hitakaage mang allah badalwe jemihe kam menawi edwahu rakkaatir kam nekkan كيرت القرآن وجا بيان مجمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلم أخونا يختنه ما النبي صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لفون ادي دعاء كره إكمن أمر كربا ما الله وحي كربا فاوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما نهي هم كشورون الله إكلانك ملائكة النبي أجمعت الصلاوة اللبتة أي إمام بجميس تكون تبعهم إكلانك فانك مجت صلاوة اللبون أدي دعاء كراشة أدي إكلانك فانك مجت سلام لبون أدي تبعهم جنا جنين دعاء كراشة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين حد وبركر في رسكلاك على من التدمك بيان قد بما النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشاء إما النبي قال وأصحابنا ebekalunnat heogotuga tabaviha beka salawata salama baraka lavande haddawa bodukore viraskalak emmiha rogataka balimadukum alaminge raj rakkatir kurawande raj tyagi kurawa fudun terikan itur kurawande islam dina duniya ekantang islahagu magun hingewma ibaraskalange meduveri kurawa fawa verinna hidayata nasra taufiq devande alaminge tere marwe goswawa mihunna diriti binge fafa fussawa rahmel lavande duniya gaves heukan akhirat gaves heukan devwa narakaya gazabun alamin mutti kurawande allahumma sallim al hujjaj wal mu'tamirin اللهم عيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أقول ما تسمعون وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ade deme mi genestini masjid sultan mohammad kurfan al azam ga miadukuri eid namadu ge adu wagutum mehar gading haig gadi 26 minute nawarisikunt mi dewe rajje gadu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميت كي مندر رماد وغتو كي بانجي آبانجي دعا مالي مالي كارغو رتكا ميت كي مندر رماد وغتو بارغدي هم منتكا دمي جنستاني كيرت قروان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير

شريك كلاميهم بنفوه الله إرادة كرب نما إكلانج في وا إهن إبسيتشكا تمام من بس أدي تمام من كعب فهم بس ألوك من نقلائيه أدي إكلانج إنجو مكان ولا إبسيتش تمام من حرام كوشن نهديمه إورنج كريج ميهم بس خانتا كلائي هما إفدين فه بيا وجمع إبسيتش منوي رسولنج مچ ويهيه

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: إيرنن أنيا لبمفا الله تكا هجر كل ميهن هما كشور دنيا غاوس إيرن أولين رنغل وزن تمن رسخلان دبا حشيم أدي هما كشور آخرتك درم ما بوده إيرن إخن دننمي

الله وحي كربي تيباميهم د إلههم واكما قبول نكراشي هما كشورم إكلانج واكن كشوري إكاو أنت كلانج كمغي فهي تيباميهم هميكني تمن رسكلانج بيروت واشي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asur namaz ugutuge bangiya bangidwa malaya male kariga waratta medge asur namaz ugutu ettingadi 29 minutuka demmigenes deni kirit kurwan kiyum
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هدايه تو گمگدايه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي مغرب نمادو كتك بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاري رتكا مغرب نمادو كتوي هاگڑي فنر منتكا تميگڑي گالو من كوري اتاني دين اڑو سوا كيرت كروا
2: اعوذ بالله.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيادسوي كيرت قرآن كيو مغرب نماد وقت كي بانجيا بانجي دعا ادي كيرت قرآن جنستن مفهو هاگر تيري سنگو ما هاگر تيري سنگندن الگرمندن كوريا داني هدايتك مك پروگرام آئيكو.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كربي باوريا
1: ديهرا جيغ أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرديها نوي ميجا هرتز FM باند

0: أدك يا بلا هو أعلم بكم
1: هو أعلم بكم إذ أنشأك
0: رانغال إيغوتا إنجي هو

0: أخرى
1: ألا تزر وازرة وزر أخرى وزر راجيتي أبا في الأهم بما إتانجا را بركو جنكيون ديني

منتهى نهارو وأن إلى رحمة إتانجا لام يوتي مدد إهنو مدد رجلا أدا كرم فهوجا دين أرا بركرم الدعني وأن إلى ربك إيجا كوريج مواجته إلى ربك إلى ربي مدد كرا إرجع إبا بروي وأن إلى ربك المنتهى

0: يضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
1: إمنا قلو فوزيك يا بدا تريس فاسفنا آيات فشاكي

موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى.

0: قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى
1: إنهم كانوهم أظلم وأطغى وأطغى إتانغا طاغ سكون فيما إكو دو كلا قلقلا كلا وأطغى
0: إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى
1: والمؤتفكة أهوى أهوى هاجي أرو النبوان والمؤتفكة أهوى
0: والمؤتفكة أهوى

0: فاسجدوا لله واعبدوا.
1: سيما فشاب الفلاول تريس ابن آية ولله ما في السماوات وما في الأرض.

عملوا وما في الأرض في الأرض لام سكنا همزة وكل ما فهوجا راج سكون إتانجا راس سكون كريان أبا في لأنكم جوارم تفخيم إتانجا ناني.

0: علما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى
1: وأعطى قليلا وأكدى
0: وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى.

0: الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
1: أمين أقرأ شازلين أكي أبدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تلسنوا ونعيات فشاكي

0: هو أضحك وأبكى. أضحك تانجا الضاد السكون باركورما أكيه فهرت على معنى. وأنه هو أضحك وأبكى.
1: وأنه هو أضحك وأبكى.

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون
1: وتضحكون ولا تبكون.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. آه همنا كي نبي كامكو دا ودي ودي آدي
0: كامكو مياي
1: إشين دا بلايها كامكو كي أمويس ميجيان ياما آرم برم وفاوجج ميا كاري غولا إيرويس إكا كوانيكا كو غيقو سولميني يبس نون تا ge kari magumatin mulim vesmi dimawani do
0: emme do wahako hari mikeng ai an tumen umraya dan kakkagen kango vi mennu
1: a edu an do de ma feeling coffee te te juice te tinge che bom veinu ko che gennam ve
0: coffee rangaluwan
1: suman nikam mir ko coffee te teng hadan genesti baham naya hakur alata ಹಕುರು ನಾಳ ತಿಂಗೆ ಹ್ಞೂ ದಂಬುಣ ಬತ್ತಿಯಾಕಮೆ